الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال تعالى أعوذ

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات، ارفع لهم الدرجات ويا قاضي الحاجات، وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti khotbah langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Mohon maaf sekali, untuk hari ini kami tidak bisa menghadirkan ibadah sholat Jumat begitu ya, langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar, karena satu dan lain hal. Kita akan hadirkan di lain kesempatan. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda hingga nanti usai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Dini Wardani akan menemani Anda pada pukul 13 waktu.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في